0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Surat Al-Kahf.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.